0: الصلاة
1: الله
0: أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلي وسلم على سيدنا محمد وآله سنه يوم القيامة. Bismillahirrahmanirrahim. Salli fardhu jum'ah wa qadha. Allah

0: ونعم أجر العاملين.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.